0: Rocky Plains 96.9, plains.org.nz, أبل بودكاست وسبوتيفاي. لو كان ليك قصة نجاح وتحب تشاركها معنا من أي مكان في العالم، تواصل معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. ويذاع البرنامج كل أسبوعين يوم الأربعاء الساعة 6 مساء.
1: Plains Media broadcasting on 96.9 FM.
2: Hey, this is Chloe. Join me as I talk to my guests about their talents, secret skills, and interesting hobbies on Chloe Dooley Seeking Talents. We hear heartwarming stories from kids, teens, and grown-ups, play some great music, and have lots of laughs.